0: Imagine.
1: Kazakhstan.
2: O estado cantante kazajo, Dimash.
3: Dimash Kudaibergen.
0: Dimash.
4: Dimash. Please welcome Dimash.
5: يرتين كان خشانا شاطئين قد ايه